أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت حد دي أول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح وأنا

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين

طرفه عم يشرب أرجيلة وجون بده يشرب أرجيلة هلأ كمان هلأ جون عم يشرب أرجيلة.